0: جاب النور ولا لا شوف كيفاش كيشوف زون روج
1: عيب قاعد
2: مشى الكير خليت بركان في المترو لي روقا مغربان لقيت في الدروب كيشتمو سبيكر انا فورين من البيت تيكا هاربر
3: باري ما كيموفيش

0: تعاش الحنوت بلاي بوي الكتاب نحيت ما بانش
1: غربة ديالانا اير بي ام بي في هوليوود سيريت قود ليا الستيريل استوديو مع الناس ديال السينما كلشي في بلاستيك كلام ديال نيل شاب جي بي تسحب راسو في الابجريد ما بقاش فيه لا حس انبوكس ديال الدي عنده لك